يا خاوتي توحد الله ونعلو الشيطان، يا ولاد العربية يا بنات العربان، هذه دنيا غرارة وشحار راحوا فيها من بنات وشبان.